Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qaddara 'alaina bil jamaah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al mukarramun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أصلح لنا ديننا التي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاصنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر الله العظيم لي ولكم أقيم الصلاة السلام عليكم ورحمة

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صووا صفوفكم فإن تصويت الصفو من تمام الصلاة
0: بسم الله الرحمن الرحيم

تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

أكبر. سمع الله لمن حمدا. ربنا لك الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي يحيي القيوم واتوب اليك. استغفر الله العظيم الذي يحيي القيوم واتوب اليك. استغفر الله العظيم الذي يحيي القيوم واتوب اليك. لا اله الا الله لا شريك له الملك والحمد والحمد على كل شيء قدير. لا اله الا الله لا شريك له الملك والحمد والحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام.

0: قلت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
1: أمين أمين يا الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد الناعمين. حمد يوافي نعمه ويكافي مجيده. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله بكل شيء عليم. ربي أنزل منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا إيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتم علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.